خدوش ناد كبيتي تشا شلي خانا نطرف ما تشا سانتوشات برضا فانا رماسي كما كيك نويت خبراك تيك بي خوي ماسي كور مسالة فاسك موبيا بتسيك نوخي بيسك ما فتعادو تشمو تسوك نيك برنجي تسلنا ما موتر سخد سانسي بار ما تساش سليف ما تاندر صوت الدرك تبو